الوليد بدا يكبر، اش نقول ليه اليوم؟ اش نقول ليه؟ كنت كنقدر ننهيه ونغير كلامه ونسيه، اش نقول ليه اليوم؟ اش نقول ليه؟ قصتنا كلها هموم، منين نبدا ليه؟ وعليك يسول ودموعي تسيل، هو ذا وانا معنقاه نصبر فيه. وعليك يسول فين بويا؟ فين غابو خلانا؟ فين بويا؟ علاش سلم فينا ونسانا؟ خليك وليدي في الهنا، قلبك باقي ما ديال حزان، صبر معايا وتسنى وطلب ليه الله يعود في الامان. ليا كان حبيب وكنت انا لي حبيبه، والدنيا مكاتيب وليام صعيبه، وهذا قدر الله وليدي، دابا ربي يجمعنا في قريب وننساو الهجره والغيبه.